0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خويلبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکه لسر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرویانتو. عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال: امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريقني لآسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا كشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجهكي ديكا داده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزي خويلبي
ام نزاینی فیری وچکانی دکرد با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دکرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

الغيب وقدرتك على الخلق. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام.

اهتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام،

وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه

عمل أكثر من أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودەکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی چونتی حج و عمره شو مانو لخاک مینا لروجی ججنو سی روجکانی دوی ججنده. ان عائشه رضی الله عنها قالت قلنا یا رسول الله الا نبنی لك بیتا یضلک بمنا؟ قال لا، منا مناخ من سبق. عائشه خوای لی رازی بوتی وتمان ای پیغمبری خوا بل مینا کپریکت بو دروز بکین بو سیبر. فرموی مکن مینا هواری او کسی زوتر بگهت اوی. پیشو ابو داود و ترمذی ان فرموده انجراوتوا. وقال الرجل من الصحابة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. واتبياوي لهورياني بيغمبر درودي خوي لسر بيوتي پیغمبر درودی خوای لسر به لمینا و تارکی بو مسلمانان داو هوارگی بو نشانه کردن. فرموی با کچکاران و تم مهاجیرکان لیره دادا بزن و بیاری دادرانی جوات انصارکانیش لیره دادا بزن. پیغمبر درودی خوای لسر به لیراستی روگو قبلی نشانه کرد بو هواری کچکارانو لیچپی روگشی نشانه کرد بو هواری یاری دادران. اینجا فرموی با خلککی تریش بدوری اوانا هوار هلدنو دابزن. پیشوا ابو داود ام فرموده یراوتوا. عن عبد الله بن قرط رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اعظم الایام عند الله یوم النحر ثم یوم النفر. عبد الله کوری قرط خوایل رازی به وتی پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی مزن ترین روج للای خوا روجی کمی ججنی قربانه کناو دار با روجی نحر واتا روجی قربانی سربرین لپاش اویش روجی دوهمی کناو دار با یوم القر واتا روجی دامزرانی حاجیان لمینا. بيشوا أبو داود أن فرمده يرى وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ابن عمر خوايا لرازي بوتي عباس خوايا لرازي بي رخصتي خواست لبيغمبر درودي خوايا لسربي كرغي بدا شوكان منا لمكة بمين يتوا لبر آودان بحاجيان اويش الرغي مانوي بيدا. بيشو ابو خاري ومسلم ابو داود ونسائي انفرمو ديان جرحوتوا. برت فريدان بوكو قابر دكي عقبة. عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن كري يزيد خويل الرازي بوتي لقل ابن مسعود دا حجم دكرت تماشام كرت بيتي خست لاي تبي خويوو ميناي خست لاي راستي خويوو انجا حو بردي قرتا كومل برد قورك الجمرة الكبرى. ووتي امجا قرى وستاني بيغمبر خويتي درود سلامي خوي لسر بيت كسورتي البقرة بوهاتوا كزوريني مناسيك حجي تيدايا. بيشو بخاري ومسلم ونسائي وابو داود وتلميذي انفر مديان جراوتوا. وقال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر
ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. جابر خويل رازي بيوتي روجي ججني قربان بيغنبرم دي درودي خويل سربه بسواري ولاخكي رجمي شيطاني دكردو دي فرمو ياساو دستورو كردارو قفتاري حج أمانن كمن كردمن لم حجم ده دي إيوش لخوما ووريان بقرنو فيريان ببنو كارو رفتاريان بيبكن چون كمن نازانم لواني حجي ترم بنسيب نبي. بشوا مسلم أبو داود أحمد أنفر مدين جراوتوا. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. جابر رضي خويل بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي لروجي يكمي ججنا كشيطاني بردباران كرد كات چشتنگه بو بلام روژکانی تل پاشنی و روشیتانی تنگ سرده کرد. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و تلمیذی انفرموده انجا راوتوا. وقال قدامة بن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قدامي كوري عبد الله خويل رازي بيوتي بيغمبرم دي درودي خويل سر بي بسواري وشتر منجيك بو رجمي شيطاني دكرت زور بآسايو ببه دبدبو هاوارو زنا كان لكسيان دداو ندريان بخلقك دداو نبكسيان دوت بولا وخود لادا وكچون لبردم موكبي پاشاو پياواني جيهان دكري. بيشوا نسائي وترمذي أنفر مدين جرى وتوا. إحرام شكان دني يكم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي فرموي هرکات رجم شیطانی کوگای گورتان تواو کرد کناو دارا بجمرت العقبا ایتر بیجگه لهاو سرکانتان نبه هموشتی که ترتان بو حلال دبه واتجن نبه هرچی به هوی احرام بسنه ول مسلمان قدغه دبه درست دبه تو بوی. پیشوا ابو داود و نسائی انفرمو دهن جراوتوا. عن آنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أنس خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي الرويشت بو ميناو تشو بوكو غابردكو بردي بو فريدا انجا هاتا و بو بارگاکی خوی لمینا لوی قربانی کرد. انجا بسر تاشکی فرمو سرم بتاشا و پیود کل پیشا لای راسی سری بتاشه. انجا لای چپی. لپاشا فرمانی دا قش سرکیان دا بجده کرد بسر خلق کده. پیشوا بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی و تلمیذی ام فرمو دا انجا راوتوا. باسی سربرینی او آجلی دست داد و قربانی. عن جابر رضی الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جابر خويل رازي بيوتي صالح حديبية كل خدمتي بيغمبر دابوين إحرام عمرمان بستبو بلان بد پرستکان رگیان نداین ایتر احرامکا من شکانو بمشه ویفی دیمان دا بحوت کز وشتره یا گایک من سردبری. پیشوا مسلمو ابو داودو ترمیذی انفرموده انجراوتوا لگرانوی کیتر دا دلیت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي أخرى اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. واتالا خزمتي پیغمبر دا درودی خوایل سر به در چون حج من دا بست جاک خلکی مکر رگان ندین حج کمن طواب کین پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی پی کردین که هر حو کس به او بشی وشتری یا رسول الله لباتی هدی سر ببرین لجران وکی تردا لخزمتی پیغمبر دا بوین درودی خوایل سر به حج و عمره من دکد لرشو الله خوشتر دا دبوین به هاوبش به حوت کس سر یک من سر دبری. وقال ابن عباس رضی الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ابن عباس خوان لرازي بيوتي لسفرك لخزمتي پیغمبر دابوین درودی خواه لسر بيه بو بججدی قربان جا حو کس لیک رشولاق دا دبوین به هاو بشو دمان کر با قربانی و دکس دکسیش لیک سر وشتر دا دبوین به هاو بشو دمان کر با قربانی. پیشوان سائب ترمیذی ام فرموده انجر راوتوا عن ابن عمر رضی الله عنهما انه رأى رجلا ينحر بدنة وهي باركة قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر خوان لرازي ببياوي كدي وشتري كقرباني يغتابو خريق بو سري دبري وديكت بقرباني بو خوي جاوتي بي هالي سينا سربيو دستي چپي ببستا چون كياساو سنة محمد درودي خويل سربي آوايا. فشوا بخاري ومسلم وابو داود ونسائي انفر مدين جرع وتوا. وللبخاري نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما لجرى نوي بيشوا بخاري ده دفرمي بيغمبر درودي خوي لسر بدستي خوي حوت وشتري قرباني سربري هر حوتيان لكاتي سربري نكدا ببي ورا وستابون.

0: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا پیشوان ابن عمر و ابو هريره خوان لرازي به لدروجي مانگ حاجيان دا درده چون با بازارو دانود الله اكبر الله اكبر، و خلقش بدوان دا دانود الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
0: باور دارانی خوشویست دیار ام سنتا پش دیال کراوش پیویستی بزندو کرنوا هيا جا رحمتي خوالو كسبه هولي زندو كرنوي سنتا كاني پیغمبر دادا صلى الله عليه وسلم. واقبيقو من اوي كلا فرقودا كدا مبستا لو تي الله اكبر بمشي وازده به الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

0: وام
1: زمزمي كلا بركتي وخزانه او اوي زمزمه كيكي كتر الايات بينات زمزم وما ادراك ما زمزم اما اوي زمزمه شلو ارض الرقوتقا لشين يا كاخوا فما بواد غير ذي زرع كشكي تنار اعلى مع وشيكا امجا ام اول كيكو هي بلاي كمل زماني هاجر خاتونه وديارة لزماني قاشكان وقروقالكان ويا قريانكان اسماعيل وهي باشا الله اكبر باشا شنو الي اكرب دزو شنو الي اهن ريتو بو اندونيسيا ومالي جا امولاتانا بو شرق وغرب شنو الي افروش كرد وعراق ومانا شنو الي اهن نوا شنو الي اخريتوا شنو الي اخراوتوا بيام نار اي شون تواونا به ام هوليري خو مخوت ديان كاريزي تابو كوا ديان كاريزي تابو هيشي نماوا ام كردوسانا كشاني او تشاو بفرا اوه نبفرا نبارانيكي او تويا تيم نالي بو وشقناكا بو ليكم نابيتوا بكرنين وفروشتن ودزويج وقوارنوو انواع واشكال مليونها سيتوار مليون حاجي جيقال معتمر كبردوام لي اخوانو ليه النوا اما او تشون وشقناكا اما او تشون بوغناكا اما او تشون بشي امهم دنياكا كبا إسراف ليس الفكرة نكر بطبيعي أما آوي زمزم بركتي جهادي جهادي صبري عائليك آفرتك مسلمان هاجر خاتون كما مساي في غمراني دواي خويتي كبهوي أو حزتي إبراهيم جكي لتلبكاني هاجر أبوه في غمري خوا محمد صلى الله عليه وسلم بمشي التقليدي هاجر خاتوني كدو كاتا صفا مروي كدو كاتا بقرجو قول الروي ولو بيني ميلكانا دو ميلي صوزا كشويني كا هاجر خاتون راي كدو لحشمتي بلشيتو تيونيتي من عروج قرقوشكي براسي امانة معجزي عجيب وغريب حجر الاسود فيه آيات بينات مسلماني برزو آجز خشكو برايش كدين تو داراي ام معجزاتاني

0: و هروها بو کردستانی عزیزو گشت ولاتی مسلمانان خوای گورا او قربانیان بکاتا چتری پاراستن من لهمو بلاو مصیبتیک جاری کیتر ججن پیروزا آراستی گشت بی سرانو مسلمانانی کردستانو جهندک
1: الحج و اشهر معلومات.
2: بسم الله الرحمن الرحیم بی سرانی برازی رادوی محراب بفرمون لگل چمکی لحکمتکانی حج
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2: هيج بايك لبايا كان إسلام هندي بايي بيروزي حج تعليل أحكام كان نكراوا وتحكمتي حكم كان نوتراون چندين جار بكو بجياجا آما جبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسي مكان حج كراوة سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانوا ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراوة دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير سورة الحج آية بستحود بستهاجد
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2: أنباسي منفعت قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دادو بارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق سورة الحج آية سيويك تاسيوسي
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم دي جرنوا كابن عباس رزاي خويلي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناه اندزاني لسرو بندي حج دا بازرگاني لو بازارانا دابكن بويا ام آية الدابزي كخوا دا فرميت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين سورة البقرة آية صون وهاجد
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2: لشوناني تري قرآن دا آماجك راوة مالي خواك ببيت ناس راوة شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة آية الصوب ستوبينج
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2: هروها آماج دكاك كعبي مالي خوا هوي هستانو راجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم سورة المائدة آية نود حود

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: راغبي أصفهاني كبسبوري كمت ما نبيكراوا لزارة وناسي قرآني دا دلي قيام ناو بو هرشته كهوي راجر كدنيشته كيترا وك بايوستون كناون بو راجر كدنيشتي تر جاو بي وايا مالي خواش هوي راجر كدني خلقيو جياني دنياو پاش روجي بيو بنده تنانت سبارت بو حيوانش كالحجدا سد بردريت دفرمي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: هر درباري أو حيوانا كالكردواري دا بيدلين قرباني دا فرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمة الرابون ميسر بونكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 37
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: جاء قرآن بيروز داري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتيان هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وكدفرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وششجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوا جغل شوينكاني تري قرآن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسي مكان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو بلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبر وانا بيكشيوا بدوري شمعي مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناوشاوانيان دخان سرزبي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكان هاجري داكي اسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام ومينا دا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس اوتومبيلو كرسيو ميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دنو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن و بيري خويان و خلقي عائشي دايكي مسلمانان دالي هوزي قريشو هاو اينكانيان لبنو عامر الثقيف خزاعا لمراسيم حجي بيش اسلام دا خويان لخلقي جيادة كردو و لمزدلفة دوستانو او كاتا بواند و تراخيلي آزاو بحماسا كان خلقي تر بقشتي لعرفات دوستان بلام كإسلام هات خوا فرماني دا ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبشة عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا باشان لقل خلقي لقل شالاوي قشتي شرب بيتوا امش خواي قورباسي ليدكا كدا فرمي ثم افيض من حيث افاض الناس واتباش اويتون عرفات لقل خلقي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وكنفا ماني قريش لخلقي جامكنوا هروها لرجمي سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا إبراهيم لنفرت كدن لشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا برستي سنگسارو بردباران دكنو هل ويستي جوامرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيميانا لجيانو أيندا.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري همون الرواني خوايا با پیدق قرآن پیشنگ بو پیغمبر اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، سورة الممتحنة آية 4. أو پیغمبر بفرمان خوا اندا زيارو بنيات نري يكم روغي سرزوية وكمال خوا بو بندكاني كاتيك فرماني پیدرا يكم خانو خوا لسرزوية دا بنيات بني نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبله بو خواناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سر زویه ام زویه خواه پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانا همو بوچین دیار بوم روون کام روو ام روووی بریار بانجان لیبکا بو کوبون ولدوری ام مالی خوا آخر اویستی أم فرماني خوا جيب جيبكا وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريان لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا. أم بيغمبرا دي درون كرا وبنودي بيغمبراتي لو تشاك تيجيشتبو كمروف نكتنها نواتواني ببيجيان دين داري بكا بلكو خوي بو او دروس كراوا كجيان سازو بنيات نرو آودان كاربه مگر خوانی فرموا واستعمركم فيها وتداوي لكردون زوي آودان بکنوا. ابراهيم عليه السلام شاق لوشته گیشتبو کجیان ببی آسایش نبه آخر دولی کی بی کشتوکالی بی درامتی چولو نا آرام پر لترز وکما کچون دا گنجد ببی تقیب لو جوانی کو کرنوی دل عاشق کان بدین داری و خواناسی بوی سرتا داوائی لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکات و آسایشی تیا برقرار بکا دوام رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بوی امدودو عو داوائی لخوا کرد پاش او داوائی کرد که پیغمبرو نراوی خود

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وامن براز ویه و رای دیگه ینم ببه هیچ فشار و زول لیکن نیک
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: وأنك يا محمد رسول الله
0: وأنك يا محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fermudakani Peygamber sallallahu alayhi wa sallam. Basi goshti qurbani ham layda bakhshuna wa ham layshi dakhun. An Ali radiyallahu anhu qal. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. بيشوا علي خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بي فرماني بيكردم كراب وستم بسر وشترى قرباني كان يوا و گوشتو پیستو جلکانیان ببخشموا و هیچان لیندم با قصابکا لباتی کری سر برین بالام لباتی پشت قیناکا فرموی خو من شتیکی تری ددین لباتی اوا پیشو بخاری و مسلم و ابو داود ام فرمودین جراوتوا و قال جابر رضی الله عنه كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا جابر رزاي خويلي بيوتي لبيشتا بس لما ويسي الرجكاني منادا لقوشتي قرباني خومان من دخوارت لباشتا بيغمبر دلودي خويلي سربي الرقي داينو فرموي لی بخونو تویشویشی لی بکن بار رگتن. ایتر ایمیش لوو دو هم لی من دخواردو هم تویشوش من لی دکرد. پیشو بخاری و مسلم و نسائی انفرمودین یه راوتوا. وقال ابن عمر رضی الله عنهما لا یؤکل من جزاء الصید والنذر و یؤکل مما سوى ذلك. ابن عمر خواین لرازی بوتی لگوشتی حیوانی نزرو حیوانی کلجیاتی نیچر راو کردن سر ببره نخوره و لگوشتی غیری امدوه دخوره پیشوا بخاری مسلم ام فرمودین جراوتوا باسی سرتاشین یا موی سرکر کردنوا عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. ابن عمر خويا للرازي بيوتي بغمبر درودي خويا لسر بفرموي رحمتي خدا لو كسان بي كلباش طواوكرني حج عمرا سري خويا دتاشن یارانیش عرضیان کرد ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا بلان پیغمبر درودی خوای لسر بی دیسان فرمویه و رحمتی خدا لو کسانه بی کسری خویان دتاشن دیسان و یاران عرضیان کرده و ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا او جا پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی رحمتی خوا لو کسانش بی كموي سريان كرد دكانوا بيشوا بخاري ومسلم وتلمذي أنفر مدين جراوتوا وقال أنس رضي الله عنه لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس فوزعه الشعارة والشعارتين بين الناس أنس خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل السر بيكلمنا بردي فريدا بوكو غابردكو حيواني قرباني دياري بيتي سر بري يتر لاي راس دي سري كرد سر تاشكا أويش أولاي تاشيو موكي دابا أبو طلحة انجا لای چا پیشی تی کرد سر تاشک اویشی تاشیو موی اویشی دا با ابو طلحا لسر فرمانی پیغمبر خوی لپاشا فرموی پی دا بشی بکا بسر خلکا کدا لجرانویا که
اویش تلا تلاو دو تل دو تل دابشی کر بسر خلق کدا. بشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمیذی انفرمودین گراوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. ابن عباس خوان لرازي بيوتي بيغمبر درودي خواي لسر بيفرموي جن سرتاشيني لسرنية بلام مو كرت كرنوي لسره. بيشوا أبو داود ترمذي ودار قطني أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي. قال لا حرج. وفي رواية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ابن عباس رزاي خوايا لي بيوتي بيابي عجزي بيغنبري كرد رودي خواي لسربي لبيش رجم شيطانا طوافم كرد فرمي قيناكا وتي لبيش سربريني قربانيش دا سرم تاشي فرمي قيناكا وتي لبيش رجم شيطاني شا قربانيم سربري فرموي قيناكا. لجرانويكي تردا دفرمي لحجي مال آوائي دا بيغمبر درودي خواي لسر بي لمينا ببي والراوستا حتى خلق برسياري لبكن. بياوي وتي نمزاني لبيش قرباني كردنا سرم تاشي فرموي قرباني قد بكا قيناكا. بياوي كتر هات وتي نمزاني لبيش رجم كردني شيطانا قرباني مسر بريوا فرموي رجم شيطان بكا قيناكا. ايتر او روجه هرچيان ليدا برسي لباريش تيكوا كبش خرابو بي يا دو خرابو بي هر دي فرمو بيكو قيناكا. بيشو بخاري ومسلم ابو داود الترمذي انفرمو ديان جراوتوا. وتاري روجي ججن. عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. رافع كر عمري مزني خويا لرازي بوتي لمنى خم بيغمبر مدي درودي خويا لسربي وتاري ددا بو جما وركا بسواري هستر ماچي كي بوز بو كات چشتنگاوي كي برز بو. علي خويلي رازي بي لدور وستابو پیغمبر درودي خويلي سر بي هرچي دفرمو علي بدنگي برز رستا رستا دوباري دكدوا بو خلقكا. خلقكاش هندي راوستابونو هندي دانشتبون. پیشوا ابو داود نسائي انفرمو دهنگي راوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده
إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في حجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ابن عباس خوياً لرازي بوتي في غنبر درودي خوي لسرب لروجي ججني قربانا وتاري داب وجما ورو فرموي أي مسلمانا كان أي خلقينا أم روجا چون روجيكا وتيان روجيكي قلي بريزو تاواني تيا حراما زور زور فرموي أي أم شهر چون شاركا وتيان شاركي قلي بريزو تاواني تيا حراما زور زور فرموي أي أم مانجا چون مانجيكا وتيان مانجي كي قلي برزو تاواني تيا حرام كراوا فرموي دي كوابي كوينو مالونا مستان ليكتري حرامو بيكتري ناروايا وكتون تاوان قلي حرامو ناروايا لم روجا زور برزو حرامتانا لم مانجا زور برزو حرامتانا لم شار زور برزو حرامتانا وتا تنجاري ام فرمايشتي دوبارة كردوا اینجا سری برز کرده و دو جار فرموی خوایا تو بشاید با اوامن ارکی سرشانی خومن بجه ناو فرمایش دو فرمانکانی توم پیر را گیندن اینجا فرموی چه لیره یو جوی لمقسانه یا بر رای بگینه باو کسانی که استا لیر حاضر نین نکن لپاش خوشم پاش گز ببنو و وکی کومالی کافران و ملتی خوخور بر بر نسر و جولاکی اکتری و لسر پرو پاتالی جهان لگردنی یکتر مدن ابن عباس خویل رازی به دلی بو کسا که جانی منی وال دستی قدرتیا امو تارا وصیتو راس پیری پیغمبر بو درودی خویل سر به کردی بو امتی پیشو بخاری و مسلم و احمد ام فرموده انجر آواتوا لگرانوی کی ترده دفرمه پیغمبر درودی خواهی لسر به روژی ججنی قربان لنیوانی کو گابر دکان در راوستا لو حجی دا که امو تاری تیادا و فرموشی ام روژا روژی حجی اکبرا ام روژا روژی حجی زور گوریا ناو بناو دشی فرمو خوایا تو بشاید بو آگات لبه ولو حجی دا خوا حافظیو مال آوائی لخلقه که کرد جا اوانش دیانگود اما حجي مال آوائي وخواح حافظية. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أبو بكر خويل رازي بي وتي في غنبر درودي خويل سربي لو حجدا ككردي لباش كوش كردن وتاركي داو فرموي چرخ شو تودو خجاراني خويو زمان هل صورا وتوسر أوشي وي خوي كخواي قورا أسمان كانو زوي دروس كردو شو روجو مانگو سالی دانا امسال سال بو تا و بدوانز مانگو همو مانگی لدوانز مانگی خودا کوتو تا و شونی خوی و نسی نما و وکسر دمی پیغمبرکان درود و سلامی خواین لسر بی اوی روایا بو تا و برواو اوی نار روایا بو تا و بنار روا و او گورانو دسکاری شریعتا که لسر دمی نزانی دا کرابون راس کرانوا و ام مانگانا شواریان منگی حرام نو خوان رز و قدر نو لبر او شر و شور و هراو جنگان زور تی حرامه و ام چوار منگ سیانیان برو دوانو بشوین یکا دین کناو ججنانو نومینو محرمن اوی تریشیان تنیای که منگی رجبه
كمشهورة برجبي هوزي مضر لبر أوك هوزي مضر زور قدري أمان قدقرن كدكويت بيني جماداي دوهمو كل مانقوا بيشو بخاري ومسلم وأبو داود أنفر مدين جرح وتوا باسي طوافي الإفاضة. قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. عائشة رزاي خويلة بيدالي كحجمان كدل قلبي غنبردا درودي خويلة سربي روجي ججن طوافي بيت مان كرد بشو أبو خالي أنفر مدير وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر خويا لرازي بيوتي بيغمبر درودي خويا لسر بي روجي ججن طوافي بيتي كرد انجا قرايا وبو ميناو لبي نجيني وروي كرد. ابن عمرش رزاي خويلة بي بيروي بيغمبري دا كردو بوشي وي دا كرد بيشوا بخاري ومسلم وابو داود انفر مدين جرا وتوا لجران وي بخاري دا دفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البيت ايام منا واتا دستوري بيغمبر دولودي خويلة سربي وابو كسر رجكان منا ديني بيتو كعبي دكت

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسراني برزي رادوي محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي باي بيروزي حج تعليل أحكام كان نكراوا وتحكمتي حكم كان نوتراون چندين جار بكو بجياجا آمجبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسم كان حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانو ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراو دا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سورة الحج آية بستحود بستهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أم باسي منفعتو قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دادو بارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورة الحج آية سيويك تاسيوسي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم دجيرنوا كابن عباس رزاي خوالي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناهي اندزاني لسرو بندي حجدا بازرگاني لو بازارانا دابكن بويا أم آية الدابزي كخواد فرميت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سورة البقرة آية صون وهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: لشوناني تري قرآن دا آمجك راوا مالي خواك ببيت ناس راوا شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرة آية الصوب ستوبينج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هروها آماج دكاك كعبي مال إخوة هوي هستانو راجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة آية نود حود.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: راغبي أصفهاني كبسبوريكي متمانا بيكراوا لزارا وناسي قرآني دا دليه قيام ناو بو هرشته که هوی راگیر کدنیشتی کی تره وک پایوستون کناون بو راگیر کدنیشتی تر جا او پی وایا مالی خواش هوی راگیر کدنی خلکیو جیانی دنیا و پاش روژی پیو بنده تنانت سبارت بو حیوانش که لحج دا سر دبردریت دفرمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هر درباري أو حيوانا كالكو دواريدا بيدلين قرباني دفرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمة الرابون ميسر بونكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: جاء قرآن بيروز دري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتي عن هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وكدفرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وششجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراو جيغل شوينكاني تري قرآن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسم كان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو فلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبروانا بيكشيوا بدوري شمعي مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناوشاوانيان دخن سرزوي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكان هاجري داكي اسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام مينادا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس اوتومبيلو كرسيو ميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دانو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن و بیری خویان و خلچی عائشه دای که مسلمانان دلی هزی قریش و هاو اینکانیان لبنو عامر و ثقیف و خزاعا لمراسیم حجی پیش اسلام دا خویان لخلچی جیاد کرده و لمزدلفه دا وستانو او کاتا بواند و تراخیلی آزاو بحماسه کن خلچی تر بگشتی لعرفات دا وستان بلام که اسلام هات خوا فرماني دا ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبشة عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا باشان لقل خلچي لقل شالاوي قشتي شور ببيتوا امش خواي قول باسي ليدكا كدا فرمي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واتباش اويتون عرفات لقل خلچي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وك نفاماني قريش لخلچي جامكنوا هروها لرجمي سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا إبراهيم لنفرت كدن للشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا پرستي سنگ سارو بردباران دكنو هل ويستي جوامرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: تيجيشتني إبراهيم يانا لجيانو أيندا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري هموني الرواني خوايا بپی دقی قرآن پیشنگ بو پیغمبری اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سورة الممتحنة آيتي چوار او پیغمبر بفرمانی خوا اندا زیارو بنیات نری یکم روگی سرزویا وکمالی خوا بو بندکانی کاتی کفرمانی پیدرا یکم خانوی خوا لسرزوی دا بنیات بنی نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبله بو خواناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سر زویه ام زویه خوا پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانا همو بوچین دیار بوم روون کام روو ام روووی بریار بانجان لیبکا بو کوبون ولدوری ام مالی خوا آخر اویستی أم فرماني خوا جيب جيبكا وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريا لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا أم بيغمبرا دي درون كرا وبنودي بيغمبراتي لو تشاك تيجيشتبو كمروف نكتنها نواتواني ببيجيان دين داري بكا بلكو خوي بو أودروس كراوا كجيان سازو بنيات نرو آودان كاربه مگر خوانی فرموا واستعمركم فيها واتداوی لیکردون زوی آودان بکنوا ابراهیم علیه السلام چاک لوشتی گیشتبو که جیان ببی آسایش نبه آخر دولی که بی کشتوکالی بی درامتی چولو نا آرام پر لطرز وکمکه چونده گنجید ببی تقیب لو جوانی که کرنوی دل عاشق کن بدینداری و خواناسی بوی سرتا داوای لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکات و آسایشی تیا برقرار بکا دوام رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بوی امدودو عو داوای لخوا کرد پاش او داوای کرد که پیغمبرو نر راوی خود بو خلککب بنیره وگرنا لنبونی بجیوی و آسایش دا واتا لبونی برسیتی و ترز دا زحمت استم بندایتی خواب کری بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دو پاد دکنوا که بداخه و چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تیده پرین وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود سورة البقره آیت صوبستو پینج وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سورة البقرة آية صوبست شش ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة البقرة آية صوبستنو بوجور دبينين كاتي أركي باكرنوي مالي خواو آما دكردني ددريب إبراهيم وإسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعايدكا ای پروردگارم ام شوینه بک بولاته کی پر لا اسایش لبروبو محاصلاتش رزق خلقکی بده اوانی بروایان بخواو روجی دوای هناوه

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

0: بتوانم بلن امش به همان شوا با نفسي خمان و بمالي خمان دين كذا
1: زور سباس
0: سباس بوتش
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
3: بصداو آوازي برزي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لازمي دلسوزان رو مالي خوا حجي حاجيان مبرور سعيان مشكور به.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور.
0: لأسماني بلاءت جوانيو، لبيدشتي بندايتي وخواناسيو، لچي اي هولو همتو قربانيو، بناوي كاربنداني راديو محرابو، شبك قولي پيروزباي ججني قربان، لتواوي ايمان دارانو برواداراني كردستانو، تواوي ايمان داراني سرزوي دكينو، اميدوارين خواي مهرباني مزن، مراسيم حجي ايمان دارانو قرباني برواداران، قبول بفرمي. ججني قربان فرصتي نزيق بناوي ايمان داران لخواي پروردگارو نوية کرنوي پلکاني بندايتيو گيرايالية، ججنی قربان و برز راگرتنی دروش مو شعائری آینی پیروزی اسلام و توخ کردنوی ناسنامی مسلمانان. بالم ججن پیروزه دا بروی خوش و زردخنی سر لیوان من پاریزگاری لبها و جوانیکانی ججن بکینو، ام ججن بکین درفتی آشت بونو و پخش کردنوی خوشویسی، تاوکو خوای گوره ام ججن من با بکات ججنی سرکوتنو سرفرازی هر دو دنیا و همیشهی. دوباره ججن تان پیروز و مال و دلو درون تان پرلبون و برامه گلو گلزاری شادی و خوشی بید.

0: الرحمن الرحيم بسراني برزي رادو محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي باي بيروزي حج تعليل أحكامكاني نكراوا وتحكمتي حكمكاني نوتراون چندين جار بكو بجياجا آماجبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسمكاني حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكردوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانو ياد كرني خواي قوري لچند روجيكي دياري كراودا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير سورة الحج آية بستحود بستهاشت
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: أم باسي منفعته قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دادو بارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق سورة الحج آية سيويك تاسيوسي
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم ديارنوا كابن عباس رزاي خويلي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناهي اندزاني لسرو بندي حجدا بازرگاني لو بازارنا دابكن بويا أم آية الدابزي كخواد فرميت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين سورة البقرة آية صون ووهاشت
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: لشوناني تري قرآن دا آماجك راوا مالي خواك ببيت ناس راوا شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة آية الصوب ستوبينج
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هروها آما جدك ككعبي مالي خوا هوي هستانوو راجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم سورة المائدة آية نود حود
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: راغبي أصفهاني كبسبوريكي متمانا بيكراوا لزارا وناسي قرآني دا دلي قيام ناو بو هرشته که هوی راگیر کدنیشتی کیتره وک پایوستون کناون بو راگیر کدنیشتی تر جا او پی وایا مالی خواش هوی راگیر کدنی خلکیو جیانی دنیا و پاش روژی پیو بنده تنانت سبارت بو حیوانش که لحج دا سر دبردریت دفرمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هر درباري أو حيوانا كالكردواري دا بيدلين قرباني دفرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمة الرابون ميسر بونكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: جاء قرآن بيروز داري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتيان هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وقد فرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وششجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوة جيغل شوينكاني تري قرآن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: وانو ديمني يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسم كان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو فلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبروانا بيكشيوا بدوري شمعي مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناو شاوانيان دخان سرزوي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكان هاجري داكي اسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام مينا دا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس اوتومبيلو كرسي وميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دنو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن وبيري خويان وخلقي عائشي دايكي مسلمانان دالي هوزي قريشو هاو اين كانيان لبنو عامر الثقيف خزاعة لمراسيم حجي بيش إسلام دا خويان لخلقي جيادة كردوو لمزدلفة دا وستانو أو كاتا بواند و تراخيلي آزاو بحماسا كان خلچي تر بقشتي لعرفات دوستان بلام كإسلام هات خوا فرماني دا ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبجت عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا پاشان لقل خلچي لقل شالاوي قشتي شور ببيتوا امش خواي قول باسي ليدكا كدا فرمي ثم أفيض من حيث أفاض الناس واتباش اويتون عرفات لغل خلقي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وكنفا ماني قريش لخلقي جامكنوا هروها لرجمي سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا ابراهيم لنفرت كدن للشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا پرستي سنگ سارو بردباران دكنو هل يستجوى ميرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حد سامان دس خستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور سيرا كهند يكس بباقراون ديكي تاريك ودرون أمبون الجيهاني بيوينيا هندي نا آشناي لاي خوش من جار جار ددن بجوي خلقي دا كلبيا ناوي چي دا أمهم مسرفة بكريت حج بو دولمند كردني دا صلاة داراني عربستاني السعودية يا بولي رأو سامان خرج نكريت بلام كزنا برسيت اي صالانا بهزاران ومليونها دولار لسفر قشتياريا كان دا بو اوروبا بو خرج بكريت بمرج كمترين مسرفي دروي هريم لكونو نودا مسرفي سفري حج بوا او سفر بيروزا تاك سفرا ككاتي تياب في رونا دريت تاك سفرا كبقشتي تاوانو قناهي تيدانا كري تاك سفرا كمروف لبالسودي ماديو قشتي دنيا بيني دا توشي پاداشتي دوار روجو رزامندي خواج دبيت تاك سفرا كيكي لپايكاني اسلام ببي او جيبجي ناكري بهر حال همونة وو خلقاني جيهان خواخوايانا كبونو كونگرو شوينك هبيت كخوي بگين نيو گرفتو چشي خوين بنو نراتي جيهان بگينن لم سردما دا چبونو گردبونو ايك هيا چل روی چندایتیو چل روی چونایتیو كبقى بكونغري حج بو او مبستا اواني كصالاني كبهرمند بون بو سفر مباركة دزانن كنو نراني كرد وكهمو ملتاني تر زور سركوتوانا فرستي ديدارو تيكالي او خلقيان قوستوتوا بو زياد كدني پشتيواني بو كشي كردو تيگاندني هزاران كسي تينغيشتو لراستيو روايي كشكي هر وكز نكولي لسودا گرنگكاني تري او كونغرا بهاو تا جيهانيا لناسيني سرشتي واقع جيهانو ملتانو كشكانيان بويا براستي حج لهمو رويكوا بونيك دبي بوي بكوشري وك هزاران صالة بوي كوشرا وودا كوشري دبي خوي بوساز بكري وك هروايشا رولكاني قلي كرد ام راستيان باش زانيوا بويا صالة نهزاران كمن كيشي او محالة بيروزة دبنو اما دشن هرچيان بو هلد سوري لپيناوي دا بخد بكن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

0: عليك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيميانا لجيانو أيندا.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري همون الرواني خوايا با پیدق قرآن پیشنگ بو پیغمبری اسلام و شون کوتوانی. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. سورة

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

ألف مرة حين يسبحون وحين يسبحون. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

كاتي كشتي نوح دوا بدواي توفان قرساو لسر شاخي كردستان او شاخي كرد بي اود قوتي نوح بارايا و لخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهن خواري لجي قوشوين بيتي لباري خواي قورهناي حتى كردستان لسر جوديا كشتي كي وستان كردستان بويا لان كي دو همين بو همو مرو لسر روي زمين جاري تر مروف لمخا كپاكا پريسندوا باور كاكا پيامبران شوكو كاروان يقل شوين يك روان كران خوشويست خوا ابراهيم خليل باوك اسحاق وباوك اسماعيل اوش لمخا كار روان كرا ليرا آقريبوني لدرا بهوي منجنيك خرايا ناوي چون اي سوتان بلا سوتاوي بدم ريقاوة جبريلي امين فرموي چي علي بوي آما دبين فرموي بي زحمت خود بدر لا اما اليك كارم بي فلا فرموي لاي خواش هرني تلالا فرموي نا چون خوي حالزاني حالا قيا ناو آقر ببيتر سوبيم بردو سلام بو لبو ابراهيم دوا امرو داويش خلق هر وهابون لبت پرستي دزبردار نبون جا ابراهيم و زاراي خيزاني بو شام بريبون وكو كارواني لوتي برازاي پي مسلمان بو اوش لقليان بو هندران چو لشاري مصر بو حسانوا چن روجه وكو ميوان مانوا دوای چرمسره و روداوه کی سیر پاشای او شاره لیان بو بخیر لبو خزمتی سارای خیزانی هاجری پیدان زور به آسانی امجا مصری شیان جهش دز بجه تا لفلسطین بوی بون نشتجه لهندرانا دور و آواره جیان نخوش و سخت و دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا كچي إبراهيم هتا أو كاتا من الدار نيو ملول ماتا سارا خاتوني شهروا خمبارا بويا ببيريا واهات بوچارا واز لسرشتي جنانا بيني هاجر وك هوي لاي خوي ببيني رازي بو هاجر ببيت هوي بلكو مناليان چاو فيب كوي هاجر حلال بو وابو إبراهيم ما وتو لطفي خواوني كريم بله خواهی گوریش لطفی کوتا کار هاجری مصری وابو باردار نو مانگو نو روش اواب سر چو امجا اسماعیل والدائک بو بله ام خواهی گوره فرمانی وایا جی خوشی نیه هیچ ام دنیایا سارا کبینی هوی کی هاجر بو بخاونی مال و حال یکسر کنیزی دوینه دایکی منالا امیش لنوا کوشی بتالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بیان کا آوا سارا حجازیان پی آودان کا وادی بی زرعیان پی پرلنان کا ابراهيم ابي لشو دروني ببيت آقر بونو نبوني باق بلي ابي بردبارانتكم درب در كوتوي ناو شارانتكم نشتمان بزور بجي بهالي دلي بدردي غربت بكيالي لهندرانا پيرو بيمنال چاوروانيكا نك سالي چن سال لكاتي وادا منال پيا بي زوري خوش بيو دلي پيدا بي کچی خوا فرمی فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا حلس لگل یان برو تا جیا نا آودانو نا کسی لیا چولو قاقرو وشکو بی آوا زوی بی سیبر خوریش بتاوا بفرمانی من حلس بیان با سیودوی لی مکا گوی بفرمان با با آگری والا دلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولي منالو ترو كرتوكال قلي آواتي خرپني خوشخال دايكي هجاري جواني بيتاوان بيان دربر برو بيابان إبراهيم مردي خواب يكناسي فرمان برداري الله براسي جنو منالي خوي آما دكرت
ببيدو دلي ملي ريان قرد بسواري وشتر يا بفيادة هليان قرد بري زخيري سادة ريقاي عربسان قرمو بتاوة دلش بخمو ميند برجاوة قري أمجارك زي درونة تاقي كردنوي خوايا أزمونة بلا إسماعيل لقل هاجرة تا دول مكة بمينت برا إتر إبراهيم بارچي جگري لقل هاو سري جواني وكبري لو جيغا چولو وشكو بيا آوا بجي هشتنو بوي قرادوا آوا چونك فرماني خواي مهربانا أويش براسي بند فرمانا فرموي بهاجر أمري خوا وايا أو بوتان چاكتر پشتو پنايا من أچم فرموي إيميش ملكتين قر آقريش بي وقتو تي أچين أمجا إبراهيم دسي هالبري كوري دروني برزو بو قري فرموي خوايا وكاري خوم كرد بفرماني تو جينشينم كرد لم دولا كركا جنو منالم لقابي تو دابوان ألالم دلي خلقي كان بولا راكيشا بدوريان بقرا لهراو كيشا روزي وبرهمو ميويان بري جقل پناي تو نيانا دري دل پر لهواي بزي خوا إبراهيم إتر قرا ودوا إتر هاجرو بطحا وصفايا تبولكي مروو كوربي ساوايا توز خواردنو كنية آوا خورش تابلي قرمو بتاوا دنيا بيدنو كرو سامناكا روش قرمو بتاو شو ترسناكا أوا خواردنش كم كم تواو بو كنيش هل چوراو وشكو بيقاو بو هاجر آرامي والي براوا شيرش لممكي أوا نماوا ليوي إسماعيل وشكال قراوا سيس بوا علي قلي بيقاوا بجوش أقريو بيش دا لخوي دجمنش قري تيبر أبيبوي هاجر هل يقري بي علي جان جان أوازناهيني لكولي قريان ناچار داي أني وخوي لي هل أكا أم لا رأكا أو لا رأكا چدي منيكي جگر تاوينا بدل بيبينا وكو آوينا بش فرزيي راي كرد بو صفا كسي نبيني راي كرد برودوا لسر مرودا راي كرد رواني نيبيني نآو نآو داني آرامي نقرد حوجاري تواو صفاو مروي كرد بجرج سوتاو لسر مرودا آوري داوا دي لاي إسماعيل كسي وستاوا زوي أكني ببال ما شاء الله وكو فوارا آواها القلا فرشتون بو أم قيشت جي قولي بو كردو خيرا دزبجي أو لا فاوي كرد أم فرموي زمزم أو أم جا وستاو ليك جي بو جم يترها جرو إسماعيل تواو لو آو خوشا خويان كرد تيراو آوي چي أوت آوي كوسرا نكتراو أكا برسيتيش برا أواها جرو كوربي نازاري جيرو قرفتيان لا چو يكجاري كآو قيابو آو دانيا آو ابنا غيشي هرزانيا جرهم خيليبون عربي عربا بياتي فرين بينيان بطحا بسريا أفري بالند سيرا أم جيبي آو كي جيغي طيرا گر پیدا بو بی لم دورا کانی جگای خوش بو آودانی گران بینیان جنو مناله لسر آوی کان صاف و زلاله سلامیان کردو دوای حسانه و داوایان کردو اپارانه و گر لئی وو رزایت ببی ایمش لم دورا ابین نشتجه دای که اسماعیل فرموی بچاوان پیم خوش دورمان ببی آودان بلام بو مرجا سرچاوي زمزم بدس منو به هرچي لي اكم وتيان ملكتين مرجو تواوا توي خاوني آو لمناو بناوا برازي بونت لآوي زمزم هيچ کس بوي نيا كتر بكادم ام جار جرهم بماوي يكسال لبياكو بونو وكبر روحوي دال جيرو گرفتيان يكسر بو تواو بون بخاوني آو دانيو آو لشامي شويستي يزدان وهابو بو سارايش رولي دلبند فيابو ناويان نا إسحاق أو ترجوانا دايو بابا بوي بن بفروانا بلام إبراهيم أزموني ماوا زوركاري قوري في

الرحيم ببني هات نيجرني قرباني بيرزا بيرز باي ل خمان ولا سرزم حاجيان كم دعاء خازن خوي جورا حاجي حاجيان من قبول كاو نسيبي إما شيء تبكي إن شاء الله باي ل كارمنداني رادمي محلابكم لجمعوري كردستان إن شاء الله خوي جورا صالح تد بخوشيو بأشتي بس ما نبيانيتهم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

ئەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان وەک لە سەرەتایە ئاماژەماندا قوربانی کردن شەعیرەیەکی گەورەی موسڵمانانە لەسەر تاسەری جیهان لە هەموو ساڵێک کە ئەم پرۆسەیە دووبارە ئەبێتەوە بێگومان ئەگەر لە ڕووی فەلسەفە و حیکمەتەکەیەوە سەیری بکەین قوربانی کردن وەک هەر کام لە پەرستش و عیبادەتەکانی دیکە دوو ڕەهەندی گرنگی هەیە یەکێک لەو ڕەهەندانە بریتیە لە ڕەهەندی ڕۆحانیەت ڕەهەندی ڕۆحانیەت یەکێکە لەو ڕەهەندانەی کە زۆر گرنگە لە ژیانی مرۆڤە ئازیزان کابێ مرۆڤ هیچ کاتێ لایەنی دەرونی و ویژدانی هەست و سۆزی خۆی نائومێد نەکات بێبایەخ نەکات ئەبێ هەمیشە بە گرنگ سەیری بکات دەبینین خودای گەورە لەم ڕووەوە وەکو چۆن لە پێشەوە ئاماژەماندا ذالیکە وەمەن یوعەظم شەعائر الله فئینەها من تەقوى القلوب بە هەمان شێوە لە جێگەیەکی تری سوورەتی حەج دەفەرمێ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعل وبشر المحسنين يعني زور زور گرنگا ام آيات پيروزا خدا برهوني و ريكي بيما نفرمي بسانن بندكاني من گوشتي ام آجالانا خويني ام آجالانا ناگات خدا خدا ئەمەی گەرەك نییە نایەوێت بەو مانایەی کە پێی احتیاج بێ معاذ الله نەخێر بەڵکو ئەوەی خدا دەیەوێت لە پرۆسەی قوربانی کردنی ئێوە ئەتەقوا مینکم ئەوەی ئەگاتە خودا و جێگەی مەبەستی خودایە مەوزوعی ئیختیبار و تاقیکردنەوەی ئێوەیە لە خودا و کە خودا ناز و نیعمەتێک ماڵ و داراییەک توانایەکی پێبەخشیون ئایا تا چەنێک ئێمە ئەتوانین دەست بکەین بە گیرفانی پڕمانە تا چەنێک پارە و ماڵ و داهاتێک کە لە ناو دڵمانە دامان ناوە ئەگەر دەست بکەینە ناوی و بیهێنینە دەرەوە و خەرجی گەین لە ڕێگەی خودایە بە بەخشین بە قوربانی کردن بە زەکات بە زۆرێکی دیکە لە ڕێگاکانی چاکەکاری ئایا بەنی دڵمان لەگەڵ یا نابچڕێت کە ئەمە بابەتێکی مهمە ئەوەی خودا لە ئێمە ئەوێت ئەوەیە کە ئێمە لە کاتی قوربانی و چاکەکاریەکانمانە ئازیزان ئەبێ زۆر بە گەردەنکەچی و تەواضوعەوە بۆ خودا بیکەین بیرمان لە لای فیز و خۆنواندن و خۆفشکردنەوە نەبێت پێغەمبەری خودا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کاتێک چووە سەر حوشترەکەی و سەرکەوت سەری خستە سەر کۆپارەی حوشترەکەی و فەرمووی خودایە حەجێکمان بە نسیب بکەی کە ڕیا و شوهرەتی تیا نەبێت بۆ ناو بە ناوبانگ نەبێ مامە حاجی کاک حاجی و هەروەها بۆ ڕیابازی نەبێت خەڵەتاندنی فێڵکردن نەبێ لە خەڵک کە متمانەمان پێ بدا ئێمە حاجین و ئێمەش فێڵی لێ بکەین کەواتە ئەم ڕەهەندە زۆر گرنگە ڕەهەندێک کە مرۆڤ وابەستە بە خوداوە ئەکا دینداری من هەمیشە وتوومە دوو پەلکی هەیە دوو باڵی هەیە باڵێکیان ئیتیساڵ الخەلق بالخالق خضوعا و تەواضعا و مەحەبەتا کە ئێمە وابەستە بکات بە خوداوە لە ڕووی گەردەنکەچی و خۆشەویستی و گۆڕایەڵیەوە باڵی دووهەمی دینداری الئیتیساڵ بالناس ئیحسانا وشفقة ورحمة كوابستي خلق ببين لدرقاي چاكا كاريوا لدرقاي سوزو مهربانيوا لدرقاي خوشويستيوا لقال خلقا بتوانين مهربان بين چاكا كار بين ليبورده بين تبابين هاو كار بين امر هندا گرنگكي خواناسية ام دوباله بوية باليشيان روحانية وك اماجمان ده باڵی دووهەمیان ڕەهەندی مرۆیی هەیە بابەتەکانی ئێمە پەرستش و عیبادەتەکانی ئێمە بەشێکی ئاسمانی و خوداییە بەشێکی زەمینی و مرۆییە لە پرۆسەی قوربانی کردنە هەردوو ڕەهەندەکە بە دەقی ئایەتی قورئانی پیرۆز ئیسپات کراوە وەکو ئاماژەماندا خودای گەورە دەفەرمێ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم خدا خوين وغوشتي ناويل ايو إنما لخوا ترساني اوه بما بس كردني خدا اوه خدا ما بست مانا خوا ما بست مانا و لهمان كادا خداي غورا او من بيرخاته و كأم نعمتانا خدا پيداون يعني خدا بخشيوتي بيامان اگر ايمي مروف خداي غورا ام نعمتانا تزليل نكات گردن کچو گرایل یا نکات بو ایما هر لزوی و همو نازو نعمت کانی دی کتیایا بطایبتی آجلان سو ملاحظه بکه بریزان نوبن ایک 300-400-500 کیلو هنده جار زیاتر لو قبارش گامش هنده جار 1000 کیلو دره چه پلنگ ایک شیر ایک 90 کیلو با 120 کیلو هی یعنی گامش ایکی 1000 کیلو ای ده اونده پلنگ و شیر ایکم بلام خدای گوره و رامی کردوه منالک پتیگ خاتم ملی و رشوکی اگری و ای باب و مالا و ای هینیت دره و سواری پشتی بیتو باری اکاتو ای دوشیتو ای لورینیتو روژه لروژانش کتنی کارساتو چی نداو بای خدا اومن بیر خاتو که اما لطفی خویتی نعمتکان هموی لخدا ویا هي خدايا وما بكم من نعمة فمن الله هيش نعمتك نيك ايمي مروف همان بي هموي هي خدايا خدا دادا بويا دفرمي كذلك سخرها لكم عبمشي ويخ خدا ام مخلوقاتا زبلاحانا لحشترو مانقاو قاو قاميشو مرو بزني بو ايوا رام كردوا تسخيري كردوا بو لتكبروا الله على ما هداكم تايوا بتوان انت عظيمي خالق بكن خدا بقورة بقرن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهروها وبشر المحسنين أوجا خدا دفرمي مجد بدريتا أو كسانيك شاك كارن كواتل لپیشا بياني شاككت بودكا دوائي دلت خوشكا مجدش الاداتي وهروها لروي رهندكو ملايتيكا زميني مرويكا وكوتمان ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات كا كالكو سوديكي زوري تدايبو من وعو كالكو سودانا لنيوان خومانا برو تبايي يك ريزي هركو ملغايك زوترین جیانی تبایی و هاریکاری و هاوکاری و دزگروهی تیدابو لو کمالگایا خوشویستی مهربانی خلکی اما لگندکانا لسردمانی باو باپیران مانا بو چی همو یک دل بون یک دست بون یک تریان خوشویست پیوندی کمالایتی خزمایتی هاوریتی دوستایتی سنگو بهای هبو کشت و کشتار گیچال کشه طلاقدان دلیشان شرطچقو شرطفنگ نبو یا زور زور کمو دگمن بو هو کارکی بو او بو که برزان لروی رایل و تونی کمالایتی و بهیز بوین مهربانی من هبو تبایی من هبو هروزی من هبو ساجیک تنوریک توریک توراسیک دیان دسیکر لمالی او بو او لمالی او بو او لمالی او بو او دوائی اهاتو مالی خوانکی و لزور روی تروم دایی که کاتی که مانگاکه ادوشی مشککه اجن چشتی که لینا لسر تنوری که نانی اکرد دیان کس لریبوار لخلق لمنال لمال دروسی سودی لیه برد بشی ادا بلام استا بدا خوا اوانمان یا هر نماو یا اگر ماو کم بوتو بای خدای گورده فرمه لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات کابه ایما مشاهده بکین بچاوی سر خیر و برکتی ام قربانی کردن ببینین لوی که خلق چون اقدامکا لسر چاکا لوی که چون ام قربانی دلی بران برکانی پی خوش شکره خلقی محتاج و هجار و کم درامت بتایبتی و ابیت ذکر و یادی خدا بو ایمام لروجانی معلومات که روجانی معلومات او چوار روجی ججنی قربانم با اتفاق و کودنگی زانایان لسر چب نمایک على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لسر أو رزق روزيانيك خدا بيداوين اما شكرانا بجيري خدا دكين ذكري خدا دكين گردن كچي و گرعالي بو خدا دكين
کونی کوملایتی و پیوندیکان من گرید دین و بهیز یکین یکیگ ابخشه یکیگ بخشینکان قبول که یکیگ تد بخشی که تو همو ام پروسه کوملایتیانا بهای که گرنجی ها دواجار خدای گوره سرنج من با خودی پروسه قربانی کردنکه که گوشتکه رادکیشه و دفرمه فکولو منها و اطعیم البائس الفقیر و ایوه خودتان لقربانیکان تان بخون و هروها بشی خلقی هجارو کم درامتو محرومی شیلی بدن اوانه که بتنگ دین دعواک نه اوانه سوالیان کردو تا پیشه و اوانه که هجارن خود این ناسیو بویان ابیتو مالو بشی و ایکی گشتی اوی که لکوتایی آداب و فلسفه قربانیا گرنگ بید اماجه پیب کم برزان دوسی خالک زور ما بست ما باوردی من بیخم رو ایوش باوردی سرنجی لیه بدن یکمیان اوی که قربانی کردن لناو خیزانا بمر ایگه کره او کس باوکا دایکا کری گوری مالا لبری خوی باوک لبری خوی و خیزانکی اگر دمنالی هبه اگر چوار جنی هبه اگر پانزه بیس سر خیزان بن اگر دایکو باوکی برزی ام لخزمتی آنا به اگر کر لخزمتی دایکو باوکی آبه بخوی و مالو خیزانی و کواتا قربانی کردن بو تاک کس نیا بو خیزانا بویا ابو ایوب انصاری لمباره و فرموده اک من بوده گیرهت و دفرمه کان الرجلو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون كدفرميت لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیاو گوري مال قرباني اكرت بمرهك كاتي كسدي بري ايو لبري خومو خيزانو مالكم جا خيزانو مالكي كاكسيك يك جني هيا چن مناليكي هيا هي دو جني هيا چن مناليكي هيا هيا سيانو چواريان هيا ما شاء الله يان ليبيت چن مندالكي زورتريان هيا هيا دايكو باوكي لقلي آياتي هيا لخزمتي دايكو باوكي آياتي هيا دايكو باوكي مردوا منالي مردوا پياو جنكي مردوا جن پياوكي مردوا همو امانا لبازنی خیزانا زیندوکان منو مردوکان من به یک قربانی جبجه کرد و خاله کی دیکه که بلام و گرنگ سالانه بردوان پرسیاری لسره کرد اویش بریتیه لوی که ای قربانی بو مردو شد اگر وسیتی نکرد به گمان بله بله قربانی بو مردو اشد و قربانی و خیر و چاککاری صدقه به همو جورکانی و بو مردوکان من لپیشتر تا زیندوکان من چون که اوان زیاتر لهر کسی که دی که بهاو سنگی خیر و قربانی و چاککاری ازان برزن و اوی که اوتره وسیتی نکردو و پی ناشه و بوی ناکره اما حاله که لراسی روی داو و یا نگر حالش نبه راجعیه که بلام رای پسند و بهیس که دقکانی قرآنی پیروز فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشگیری اکن اوه که ایما ابه بو مردوکان من دعای خیر بکین ابه خیر و خیراتیان بو بکین ابه لیادیان نکین ابه بیان کین شریک و هاو بشی خیر و چاککانی خو من و بتایبتی اگر دایکو باوک به برزان دایکو باوک منتینیا ایما بشیکین لوان انت و مالوک لی ابیک خو من و مال و جیان من هی باوکو دایک منین اوان سرچاوی بونی ایما بون پاش خدای گوره سبحانه و تعالی بویا هرچون لدوائره ایسالا دائره کانا هنده جار کتاب بو شخص اگه کره ام کتابه چند نسخه ای که لجا کره تو نسخه ایگ بو ازغباره نسخه ایگ بو که نسخه ایگ بو که نسخه ایگ بو که نسخه ایگ بو که من باوری دین داریم آوایا که هر دایکو باوکه کی برید هر چاکه ایگ منالکان یان انجامی ادا مادم او خوازیاری چاککاری و دین داری منالکه بو بیو جی پنجه ها بو بیل سر پرورده منالکه قبولی دینی من دالکه خوی کرده بی و به همان رچکی دین داری خوی اوی پیگهنده بید هر چاگه که کات ناوی دای کوباو که بهینه دیانه هینه خدای گوره سبحانه و تعالی لأکه لحظه یکمی چاکه که او اپرمه نسخه من هو با دای کوباو که اما همان کوپی لیب کن و اجرکشی ببخشنه دای کوباو که او جاره با خوی ببی اوی لأجر و پاداشتی خوی شی کم ببیت و بایا ام بابت گرنگ زنایانی سردم به همو ریچکو ری بازکانه و تبان هاوران که خیر کردن با مردو قربانی کردن با مردو شریکی بکی سربخوی بکی و درسته و بیگو من مردوکانش من همی لبازنه خیزانکان مانه
لخیزانه که کسی یا باوکی مردوه یا دایکی مردوه یا منالی مردوه یا خیزانی مردوه یا جن پیاوکی مردوه به همان شیو دایکو باوکی عزیزی مردوه هر کمک من قربانی بکین دروسته با خو لبری خو من بید لبری خیزان و منالکان من بید لبری هاوسرکان من بید لبری دایکو باوک من بید و با اوانش بیو اوانش شریک بن لگل منه لخدای گور داواکین که قبولی خیر و صدق کن من لبکات و بتوانین با گرم و گری و گروتینه کی زوره و قربانی بکین اوانه من که اتوانین خو من قربانی کسر ببرین آدابی شرعی را چاو بکین و هر وها آدابی پاکو خاوینی و شروطی تندروستی را چاو بکین لروی جینگ پارزی و نبین سرچاوی پیسو چپالی لکولان و مال و دورو برکی خو منه اگر خو من نتوانین لسر برگه کسی که تر بو من انجام بده و اگر اوش من پینا کره بشیوی پاره بیدین ریخ راو خیر خوازی کن که سپاس بخوای گوره چندین ریخ راوی خیر خوازی لولاتی ایم و دنیای ایم رابطه مروی من هیا هانای خیر خوازی من هیا ریخ راوی بخشین من هیا همو امانه ازمونه کی جوانی سرکوتویان هیا که سالانه لرگی اوانو صدان سر آجال سر بریت و تایبت کری بخلکی آواره بگرکی هجار نشینکان لدشناو شارکان و دروی شارکان بگو من به همو امرگایانه ایما اتوانین قربانیکان من خو من سری برین اتوانین برامبرکان من بو من سر برن و وکیل ایما بن اتوانین لرگی ریخرا و مروی و خیر خوازیکان و پروسک انجام بدین هر هموی درست و هیچ گرفت و کشه کینیه و لهمو امانه گرنگتر پروسه خیر و چاککاری لناخی خو مانایخ ناخی خود چون خود ربطه که تو وابسته که تو بخدا سیدی دلی خو من بکین کارکان من با خدا به دور به لشهرت و ریابازی خدای گوره پنا من بداد خیر و چاککان من لقبول بکد بخدای گوره و بالا دستان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي جوركاني حج جوري سهم قران واتكردني حج عمرا بيكوا. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح بالمدينة كبشين أملحين. أنس خويل الرازي بيوتي بيغمبار درودي خويل سربي كتشوبو حجي مال آوائي لمدينة نوجيني وروي بچوار ركات كرت. إنجا كوتر ري كجيشت ذو الحليفة لوي نوشي عصري بقصر بدو ركات كرت. إنجا شو لوي مايا وهتا بياني. انجا سوار بو رویشت تا ولاخکی سری خسته سرشاخی بیده. جالوی سپاس و ستایشی خوای کرد و سبحان الله و الله اکبری کرد. انجا به تلبیه پیشو احرام حج و عمره بیکو بستو خلککیش احرام حج و عمریان بست. بلام کچوی نمکه فرمانی کرد به خلککا احرامیان شکند. انجا لروجی هشتمی منگی قربان که دکات روجی ترویه اواني كا احراميان شكانده بو سر لنو احرامي حجيان بستوا. و تي پیغمبر درودي خواي لسر بي بدستي خواي چنوشتي كي سر بري لمكا. لكاتي سر بري نكا داوشتركان بپیور راوستابون لسر سيبه كا گراشو بو مدينة دوبراني سر بري وكردي بقاولتي ببواني گرانا ويوات.

لحاج بشو أبو خاري وأبو داود وأحمد أنفر مديان جرى وتوا عن أنس رضي الله عنه

وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج وبيك ودشكينه العمرة. أمشو فريشتيا للايني پروردگار موهات بولامو فرموي بيم لمشي وبيروزدا نوجبك وبله أو إحرام عمرم لقل حجا بيك وباست. بيشو بخاري وأبو داود وأحمد أنفرموديان يراوتوا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر

أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعاد. مطرف خويل رازي بوتي عمراني كري حسين خوين لرازي بوتي فرمديك بودي جرموا هوايك خدا بك بمايي سودو قازانج بوت. پیغمبر درود و سلامی خوای لسر به خوی حج و عمری به یک و کردوا و حتی خوشی کوچی دعایی کرد درودی خوای لسر به ام کاره لسر ام شیوه وک خوی مابو. نه پیغمبر درودی خوای لسر به لپیش مرگا یا ساغو قدغی کرده بو و نه قرآن قدغی کرده بو. و من جاران معسیرین بو جا حتی خوم لبر باری خوا در راده گرتو رازی دبوم به قضای خدا فریشته لخلوتی دا دهاتن بولامو صلاویان لیده کردم. بلام که خوم داخده کرد و خوم درمانده کرد ایتر ندهاتن بولامو صلاویان لینده کردم حتی وازم لخوتی مار کردن و خوداخ کردن هنه. ایتر سر لنوی صلاو کردنی فریشته لمن دستی پی کرده و. پیشو مسلم ام فرموده یر راوته و. عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. جابر خويل رازي بوتي بيغمبر درودي خويل السر بحج وعمري بجود بيك وكرت ويك طوافي كرت بوهرد لايان. بيشوا ترمذي أنفر مدي راوتو بحسني داناوا تيك الكردني عمرو حاج. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. عائشة خويل رازي بوتي لحجي مال آوائيدا لقلبي غنبردا درودي خويل سر بدرچوين فرموي هركز ديوه إحرامي حج عمره بيك ودابسته باوابكا، وهركزيج ديوه إحرامي حج بتنيا يا إحرامي عمره بتنيا داد بسته او آرزو خويتي باوابكا. پیغمبر درودی خوای لسر به خوی بس احرامی حجی بست، و کسانی که تریش لگل او دا تنیا احرامی حجیان بست. دسته یکیش احرامی هر دولایان پیکو بست و تحج عمره بیکو، کسانی کش بس احرامی عمریان بست. من خوم یک بوم لوانه که تنیا احرامی عمریان بست بو. لپاشا کچوی نمکه لبه پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی هر کسی دیاری بیتی هنه به با حج و عمره به یک و دابسته. ایتر احرام نشکنه حتی هر دوکان طواو دکاو احرامی هر دوکان به یک و دشکنه. جا من که گیشتم مکه و تا عائشه رضای خویلی بیده فرمید دلیت من که گیشتم مکه بینویش بوم لبر او طوافی بیتو طوافی صفا و مروم نکد. جا کسکالای ام

حالم للای پیغمبر کد درودی خواه لسر بفرموی قجکت هل وشینوو شانی بکو احرام حج ببستو واز لعمر بینا منیش آوام کرد جاکاتی که حج من طواو کرد پیغمبر درودی خواه لسر بی لگل عبد الرحمن براما نادمی بو تنعیم لبی و احرام عمرم بستو جاک عمرکم طواو کرد پیغمبر درودی خواه لسر بی فرموی ام عمریا لجیاتی عمرکی پیشو پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی ام فرمودین جراوتو شو ما نوا لذی طوا و چون ناو مکه بروج عن نافع رضی الله عنه ان ابن عمر كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا وفي روايه واذا نفر من مكه مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله زاد في روايه ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة أسفل من المسجد الذي بني هناك نافع خوالي رازي بوتي قش جارك ابن عمر دهات بومك شو دمايا والذي طواو بياني لبي خوي دشورد إنجا بروج دهات ناو مكة لجران ويكا وتي كالمدينة دردتشو الذي طوا درويشتو وشو لبي دمايا وحتى بياني وديود پیغمبر خوشی درودی خوای لسر به آوهای دکرد. لجرانوی که امشی بترا. نوشگاکی پیغمبر درودی خوای لسر به لسر تبالکی که قویل کبو لخوار او مزگوتاو که استا لوی درست کراوا. پیشو بخاری و مسلم و نسائی و ابو داود انفرمو دین جراوتاو. عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. ابن عمر خويا لرازي بي وتي بيغمبر درودي خوي لسر بي لكداء ودرويش تناوشاري مكة واتا لداني جورة وكبيدة قدري ثنية العليا كوا لناو بطحا دايا ولداني خواروشا وكبي دوتري ثنية السفلى لشار مكة دردشو بيشو بخاري ومسلم أبو داود ونسائي ترمذي أنفر مديان جراوتوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي حج عمره باسي تلبيو لبيك كردن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد غير البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول ويزيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. ابن عمر خويل رازي بوتي پیغمبر درودی خوایل سر به جاران کولاخه کی سری د خص سر کی وی بيدا، لكن مزګو تکید الحلیفه را د وستا انجا احرام داد بست واتا نیتی چون نو حج دهنا بوتنی ام تیدی فرمو: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. پروردگارا همیشه کمری بندگیم بستوه بوجه بجه کدنی فرمانی تو. تو بی چون و بی هاولی سپاس و استعیش هر بو تویا و بخشش و ناز و بهرو نعمت و دارایو پاشایو و خاونی هر لخود دیو هر لخود جوانه. بی چونی و بی هاولی تو اشکرا و نمایانه. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی انفرمودهان گراوتوه. جگه لبخاری اوانی تر امشیان لم فرموده یا بتر کردوا. جاران عمر خویل رازی به وک پیغمبر درودی خویل سر به بموشانی پیش و احرامی دبستو امشی لی زیاد دکرد: لبیک اللهم لبیک، لبیک و سعدیک، والخیر فی یدیک، لبیک والرغباء الیک والعمل. پروردگار ای خدای من همیشه ملکشم بوجه بجه کنی فرمانی تو، تا خوشنودی و رضامندی تو بردزدکم. چاکه بدستی تویا، امیدی هر گورم بلطف و کرمی تویا. هر کردویا که تو پسندی نکی، مای پوچو فی رویا. عن السائب الانصاری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتانی جبریل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية. سائب أنصاري خويل رازي بوتي بيغمبر درودي خويل سربي فرموي: جبرائيل درودي خويل سربي هات بولامو فرموي بيم كفرمان بكم بياران مبهمو أمتم كلكات إحرام دابستني حج عمردا بدنجي برس لبيك بكن. أصحاب السنن أنفر مديان جرع وتوا. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. سهل خويل الرازي بيوتي پیغمبر درودی خویل سر بیده فرمه: کات مسلمان لبیک دکات هر چی هی لراستو چپیوا لبردو دارو گلمتک، اوانیش بزمانی حال یا بزمانی گوتاری خویان بویده سنوو اوانیش لگلیا لبیک دکن حتا نزیکی قیامت. عن ابن عباس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة حتى جاء جمعا، وأردف الفضل من جمع حتى جاء منى. وأخبرني الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ابن عباس خويل رازي بيوتي بيغمبر درود سلامي خويل سربي لا عرفة
أسامي كري زيدي لقل خويدا سرخست ولا مزدلفه وتامنا فضلي خست باشكوي خوي فضل هوالي بيدام كا بيغمبر درودي خويل سربي تالكو غابردكي جمرة العقبة رجم شيطاني تواوكرد هر لبيكي دكرد بيشوا بخاري ومسلم أبو داود والترمذي ونسائي أنفر مديان يراوتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ابن عباس خويا لرازي بيوتي بيغمبر درودي خويا للسرب فرموي عمركار هل لبيك دكا تادزدهين ببادرشك حجر الأسود دا بيشوا أبو داود ترمذي أنفرموديان يراوتوا باسي أويك حج عمرا بچنجور دكرين وأوكارو فرمانانيك لحج عمرا دا دكرين تشينو شونن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولفظ مسلم أهل بالحج مفردا عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سرب حجي بتنها كرت واتا حجي بجياب بعمر دابست بيشوا مسلم أبو داود ترمذي ونسائي أنفر مديان جراوتوا لجرانوي بيشوا مسلم دا فرموي لپیش دا احرام حجی بجیا دا بست لپاشا عمریشی تخست عن عائشة رضی الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحجة وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر عائشة رزاي خويلة بيوتي صالي حجة الوداع لخزمتي بيغمبر دا درودي خويلة سربي كوتي ناري جاهمان بوتنيا إحرام عمري دا بستبو هشمان بوتنيا إحرام حجي دا بستبو وهشمان بو إحرام حج عمريان بيكوا دا بستبو بيغمبر خوي درودي خوي لسر بي تنيا إحرام حجي دابست جاء وانيك هر إحرام حجيان دابستبو يا إحرام حج عمريان بيكو دابستبو إحرامكيان شكاند هتا روجي ججن بيشوا بخاري ومسلم أنفرمدهن جراوتوا للرواية كتدى جابر رزاي خوي لبي دليت أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج مفردا واتا بيغمبر درودي خوي لسربي خوي وياراني حجيان بجيا واتا ببي عمرا دابست جوري دوهم تمتعا واتا إحرام بستن بعمرا لبيش كردني حجدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه لغير أهل مكة قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام برسيار كدال ابن عباس خوان لرازيبي لباريب شودان تمتعي حجوة وتي لحجي مال آوايدا كوشكرانو ياريد درانو
هاوسراني پیغمبر دوردی خواهی لسر به احرام حجیان بست و ایمش احرام من بست. جا کچوی نمکه پیغمبر دوردی خواهی لسر به فرموی اوی لئی و حیوانی دیاری مکی نشانه نکردوا با حجکی بکا بعمره. ایتر ایمش توافی بیت و توافی صفا و مروه من کردو مویسر من کرد کردو و احرام من شکندو چوی نلای جنی خو من وک جاران جلو برگی آسایش من پوشیوا. و پیغمبر درود خوای لسر به فرمویشی هر کسی دیاری بیتی نشانه کردوه او نه به احرام بشکنه حتی او دیاری دگات جگه خویو لمینا سری دبره. اینجا طوافی اواره روژی هشتمی قربان کناو داره بروژی ترویه پیغمبر درود خوای لسر به فرمانی پی کردین که سر لنوی لناو مکوه احرام حج ببستینوه. وکاتی لفرمانکانی تری حج بوینوه دیسان بین و بو مکو دیسان توافی بیتو توافی صفا و مروه بکین. ایتر حج کمان تواو دبیو دبین بخاونی یک عمرو یک حج. ولی سرو کشتنی و من دکویت سرکا با قربانی دست بده. امیش اویا که خدای گوره دفرمه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدی فمن لم يجد فصيام 3 ایام في الحج هو 7 اذا رجعتم. هر کسی لپاش کردنی عمره احرامی شکاندو خوشی ورگرتوا تاکات احرام حج داده بسته او چی بو هل سورا آجالی دست بده بو قربانی سری ببره. دی کسی آجالی دست نکوه او پیویسته کسی روش بر روجو به لکات حج ده و حوت روشیش که گران و بولاتی خوتانو چونه ناو کسو کاری خوتان جامره یا بزنی بو ام کشتیه بو یک کس بجدکا. ایتر لو ساله دا هر دو پرستش و عبادتی حج و عمریان لیک ورزاکو کردوا و خدا ام حکمی لنامی خوی دا نردو تخوارو و پیغمبرش درودی خوای لسر به کردو یا بیاساو بو خلکی غیری مکه روای دیوا. خوای گورش دا فرمه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. ام حکمه وک پیویزبونی فی دیا لسر کسی تمتع بکا بو او کسی که خلکی نزیکی مسجد الحرام نبه بکمتر لماوی کرکرنوی نویش مسافت القصر. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان جراوتوا. عن ابی جمرت الضبعی رضی الله عنه قال تمتعت فنهانی ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو جمري الضبعي خويل الرازي بيوتي لپیش دا عمرم کردو انجا پشوم ورگرد تاکاتی بستنی احرامی حج که بمکاره دا گوتره تمتع و تا پشودانی حج. کچی هنده کس پیانوتم شتیوا مکه منیش چوم پرسیارم کرد لابن عباس اووتی بیکا لپاشا چوم بو بیتو لوی خوتم جایی که لخو مهات لامو پیوتم عمرت گیراو حجد درز بی منیش چوم بولای ابن عباسو ام خوی دیم بوم جرایوا او جوتي الله أكبر الله أكبر خوني كي چند جوان ديوا بشودان واتتمتع سنتي پیغمبر خويتي درود و سلامي خويل سربه. پیشوا بخاري و مسلم انفرمو ديان يراوتوا لجرانوي بخاري دا امشي بترا. فقال لي ابن عباس أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. فقلت لما؟ فقال للرؤية التي رأيت. واتا ابن عباس وتي شيبيم بمين رول لام بشكد بودا دنيم لمالو سروتو سامانكم وتم لبر چي وتي لبر ام خونا باشي كديوتا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها قرآن ولم ينهى عنها حتى مات. عمراني كوري حسين خويل الرازي بيوتي آيتي بشودان حسانوا لنيواني عمرو حجدا كناو دار بآيتي تمتع حج لا نامي خوادا هاتو تخواروا إما خومان لقلبي غنبر خويدا درودي خويل لسر بي عمرو حجمان لسر أوشي ويكردوا وهتا حزرتي جدرودي خويل لسر بي كوشي دوايكرت كرت
ام كار لسر امشي ويا وكخوي مابو ون قران قد غيكر دبو نبي غمبر درودو يخوي لسر بي يا ساغي كدبو بيشوا بخاري ومسلم ام فرموديان يراوتوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي چونتي حج كردن طوافي بيت واتحو جار هالصوران لسر شوي آين بدوري كعبدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. عائشة خويل الرازي بدلي پیغمبر درودی خويل السر بي كتشريفي چوب ومكة يكم شد ككردي أوبو دسنوجي قرتو هل صورا بدوري كعبدا. بيشوا بخاري أنفر مدير وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي 2، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ولفظ الترمذي: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد 2 فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف طوافه الأول خب 3 ومشى 4. ابن عمر خويا للرازي بيوتي: يا ساي بيغمبر درودي خوي لسر بيوابو كدا تشوب حج عمره كدا قيش دم كلا بيشا طوافي بيتي دكرد بمشي ويا سيجار بهرا كردن دا سورايا وبدوري بيتاو تشوار جاريش برويشتني آسعي. انجا دور كات نجي سنتي طوافي دكرد، انجا طوافي نيواني صفا ومروشي دكرد. بيشو بخاري ومسلم أبو داود ترمذي أنفر مديان جراوتوا لجرانوي بيشوا ترمذي دا دلت كبيغمبر درودي خواي لسر بي كيشت مكا رويشت بوناو مزقوتو دستي هنا بحجر الأسود دا انجا بلاي راستي خويا باي دايوو سيجار بهر راكدنها الصورة بدوري بيتاو شوا جاريش برويشتني آساي. انجا شوبو مقام إبراهيم أم آيتي خند: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتا بيمنوتن مقام إبراهيم بكن بجيغا نوج بو خوتانو أو شوينا بيروزي بكن بنوجقاو نوجي سنتي تيابكن. إنجا دوركا نوجي سنتي طوافي كرد لنوجكدا مقام إبراهيم كوتا نيواني بيغمبرو نيواني بيتوا. إنجا رويجتو بولاي حجر الأسود سل نودستي بيهنايوا. إنجا رويجت بو صفا وادا زانم كلا صفا نزيق بو وأم آياتي خويندوا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. واتتقل كي صفا ومروة نشاني بندي خدان لكاتي حج عمردا لجران ويقدا دستوري بيغمبر درودي خوي لسر بيوابو كطوافي يكمي دكرد سيجار بلوقا هل دا صورة بقردي كابدا شوار جاريش برويشتني آسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، وقد وهنهم حمى يثرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد في رواية: فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. ابن عباس رزي خويا لبدلي لصالي حوتمي كوشيدا كبيغمبر وياراني هاتن بوكردني عمرا هاو باش بيدا كركان وتيان
و تاقميك دين بولاتن لرزوتاي مدينة لاوازو كزي كردون. پیغمبرش درودی خوای لسر به کات امی بیست فرمانی بیارانی کرد که لسه سری پیشوی تواف ده بلوقه برونو چالاکی و هیزی خویان نشانی دجمن بدن تا چاو ترسینیان بکن. بلهم لنوانی دروک نیمان یکانا بر رویشتنی آسایی برون تا لو ماوی ده کمی بحسینو چون که لوی ده لبرپرستکانو دیار نبون. بویش فرمانی پیندن که هر حوجارکی تواف بلو قبرون نبادا بهوی اووا تواو شپرزیان بکا. لجرانویگ دا امشی زیاد کردوا. جاهاو بش پیدا کرکان وطیان بمانتان دوت گوایا لرزوتا کنفتی کردون چاکی کنفت نکردون خو اوتانی لهمو کز آزاو نبرترن. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی انفر مدین جراوتوا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مريضة، فقال من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. أم سلمة خويل رازي بدلي عرضی پیغمبرم کرد درودی خوای لسر به کوان خوشم. فرموی لپاش خلک کوا بسواری تواف بکا. جالو کاتا دا کمن توافم دا کرد پیغمبر درودی خوای لسر به لتنشتی کعبه و نجی دا کرد و سورتی و الطور و کتاب مسطوری دخویند. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی انفرمو دیان جرعوتوا. دستهنان بحجر الأسود بهردو قوشيمان يكانو بملتزم دا سنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. ابن عباس خوایان لرازی بیوتی پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی بردرشکا واتا حجر الاسود کل بهشت هات خواروا وقت چری شیر سپیبو ایتر برا برا گناه آدمی زاد لکاتی دینی کردنیا آوا رشی کرد. پیشوا ترمذی ان فرمودی یراوتوا. عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ابن عباس رزاي خوايا ليبيوتي بيغمبر درودي خواي لسربي لشاني بردرشكا حجر الأسود دا فرموي بخوال روجي قيامت دا خدا أمبر دزين دودا كاتوا حالی وای دو چاوی هیا شتیان پیدا بینه و زبانی که هیا گفتگوی پیدا که شایتی داده بو او کسانی که بساغی و براست و درستی و اخلاص و دستیان پیهنه و دیدنیان کردو. پیشوا ترمذی انفرموده یراوته. عن عمر رضی الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بيشوا عمر رزاي خويلي بي تشوب ولي حجر الأسود ماشي كردو وتي من دزانم كتو برديكيت نزيانت هيو نسود بلام أوندها يا من خوان پیغمبرم دیوا درود و سلامی خوای لسر به کتوی ماج دکرد بویا منیش ماج دکم اجینا ماجم ندکر دید. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی و ترمذی انفرمو دیان جراوتوا. وقال ابن عمر رضی الله عنهما لم ارى النبی صلی الله علیه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفي رواية
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وفي رواية كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ابن عمر خوياً للرازي بوتي نمدي وكبي غنبر درودي خوي لسربي دس بهن بهيت شوينكي بيت دا جغل دو وشا يماني كان لجران ويك دا فرموي لحجي مال آوائي دا بيغنبر درودي خوي لسربي بسواري وشتري طوافي بيتي دكرد وبقوشان دسي دهنا بقوشي حجر الأسود دا. بيشو بخاري ومسلم وابو داود ونسائي وترمذي انفر مدين جرا وتوا لجران ويكي تدا فرموي همو جاريك دقيشت لا ركني حجر الأسود داركي بدست وبو جالو آستا بدارك آماجو إشارتي دكرت بو حجر الأسود دي فرمو الله أكبر. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنهما عن أبيه قال طفت مع عبد الله ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لعمري كري شعيب وخوايا لرازيبه لباوشيوا وتي لقل عبد الله دا طوافم دكرت عبد الله شو دستي هنا ببردك داو راوستا لبيني قوشي حجر الأسود درقاي كعبدا جاسنگو دموچاو هردو بالو هردو لپی خوی دانا لسریو هردو بالی خوی تواو بلاو کرده وو اتی خوم دیوما که پیغمبر درودی خوی لسر به آوائی دکرد. پیشوا ابو داودو ابن ماجا انفر مدیان جراوتوا. عن عبد الرحمن بن صفوان رضی الله عنه قال لما فتحت مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. عبد الرحمن كري صفوان خوايا للرازي بوتي كات فتح مكة وتم باج لكانم لبربكم وبچم بزانم پیغمبر درودی خوای لسر بیت چون دکا كچوم روانیم وخوی وهاورکانی لناو کعبدا هاتون تدر ووخریکن دست دهنن بدیواری بیتا وما چی دکن او ما ویا لدرگای کعبا وبوها تا حطیم دیتم رومتی خویان لسر دیواری کعبا دانابو پیغمبریش خوی درودی خوای لسر بیت لناوي عندابو. بيشوا أبو داود أنفر مدي جرع وتوا. عن جابر رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. جابر خداي لرازي بوتي بيغمبر درودي خويل سربي لدركات النوجة سنة كي طواف دا أم دو سورتي خويند كناو دارن بدو سورة إخلاص واتا سورة قل يا أيها الكافرون سورة قل هو الله أحد. بيشوا مسلمو ترمذيو أحمد أنفر مديان جراوة.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكار بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي چونتي حج كردن مرجي طواف چيا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. عائشة خويلي رازي بوتي كجيشت ما مكة بينوش بوم إتر نطوافي بيتم كردو نصفا ومروم كرد وعرزي بيغنبرم كردو دي خواه لسر بي كحال موايا. فرموي هرچي حاجي ديكا توش بيكا بالام طواف مكو بدوري بيتا هالمصوري تا پاك دبيتا ولبينوجيو خوت پاك دشوريد. بيشو أبو خاري ومسلم وأبو داود ونسائيم فرمودين جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في حجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم الخير في رهط نؤذن بمن الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أبو هريرة خويل رازي بوتي لو حجدا كبيغمبر دلودي خويل سربي أبو بكري كردبو بسرداري حج كبر لحجي مال آوايبو لو حجدا أبو بكر مني لقل دستيكي تدانارد روجي ججن جار ماندا إتر لمصال بدوا وبتبرستوها وبش بيداكر نين بو حج وكسيش نابي بروتي طواف بكا. بيشوا بخاري ومسلم ترمذي وحاكم أنفر مدين جراوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ابن عباس خويا لرازي بوتي بيغمبر درودي خواي لسر بيفرموي طوافي بيتو هالصوراني دوري وكن يجوايو همان مرجي هيا كمرجي نيجا تنيا اوان بيك ايولا طوافا قصدكا بلام لناو نيجا قصي دنياي ناكري جاءوك سيك لكاتي طواف دا قصدكا باهر قصي باشو تشاك بكاو بس. بيشوا ترمذي وحاكم انفر مدين جراوتوا. قرانو هاتو تشوي نيواني صفا ومروة. عن عاصم رضي الله عنه قلت لأنس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عاصم خويل رازي بيوتي بأنس مود آيا لبيش دار راكدني نيواني صفا ومروتان بينا خوش بو وتي بله چونك أما لبيش دار يشيك بو لدرش مكاني سردمي جاهلي ونزاني بلام كخداي قورا أم آياتي نار دخوارا و إيتر كردني صفا ومروة بو بسنت كدا فرمي تبولكي صفا وتبولكي مروة نشاني بندي خدانو لنشانكان آين خدان لكاتي حج عمر دا دي هر مسلمان حج خاني خوابك يا عمر بك طوافي كعب بك أوب وقناهي ناقا لنا وندي عندها تشوبك. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. وقال عروة رضي الله عنه قلت لعائشة رضي الله عنها إني لأظن أن رجلا لو ترك الصفا والمروة لم يضره. قالت ولما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى الآية. فطافوا. وفي رواية قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة. ولفظ البخاري: إنما أنزلت الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل لها يتحرج الطواف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا الجاهلية يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، والذين يطوفون بهما في الجاهلية ثم تحرجوا ذلك في الإسلام. أروا خويل رازي بوتي بعيشمت خويل رازي بي بخوا واد زانم أقل بياوي لكاتي حج عمردا نشكري لنا وندي صفا ومروة كناهي ناقا وتي بو وتم چونك خواي قورد فرمي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أو جوتي هركسي لنا وندي الصفا ومروة هاتو چونك أو خدا نحجي تواودك نعمري، وأقر وقتو دليت أود بي آيتك بمشي وبي فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جناهي ناقا كلنا وانديان هاتو چونكا دزاني بو أم آيتا لسا أمشي ويهات أخواروا چونكا لبيشا ياري ددران أنصار لسردمي نزاني دا إحرام حجيان دبستو بو دوبت كنايوان إسافو نائلبو ولسر روخي دريابون إنجا دهاتنو هاتو چوي ناواندي صفا ومرويان دكرت لباشا سري خويان دتاشي جال بر أما كأين إسلام هات بيان ناخوش بو كوك سردمي نزاني هاتو شو بكن لناواندي صفا ومروة دا تاخواي قورو سرور أم آيتينا دخواروا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تاكو تاي آيتك إيتر أوانش دقران لناواندي أنا لجران ويك دا عائشة رزاي خواي لبي بيوت أم قسيتو كردت قلي خراب بو أي خوش كزاي خوم چون که پیغمبری خوا بو خوی درودی خوای لسر به ام هاتو شویی کردو و مسلمانانش کردو یانا کواتا بو بیاسا و سنتو پیروی اسلامتی. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی ام فرمودهان جراوتوا جرانوی پیشو بخاری اهوایا فرموی: بلام ام آیت لشانی یاری ددران دا هات خواروا اوان لپیش اسلام بونیان دا جاران احرام حجیان بو بته دا بست کناوی منات بو مسلمانان ناویان نا مناتی طاغیه واتم مناتی سرکش چون که خلکی کی زوری گمراه کرده بو ام بتا للای مشله بو لوی دا دیان پرست جا اوانی که احرام حجیان بو ام بتا سرکش دا بست ایتر دور پرزیان لطوافی صفا و مروه دا گرد هتا تخدیم بتکانی خلکی مکنه کون كناويان إسافو نائلة بو إساف لسر تبولكي صفابو ونائلة لسر تبولكي مروبو جاكاتك إسلام بون لنباري وبرسياريان لبيغمبر كرد درودي خواي لسر به وبنبوني يو أم آيته هات خواروو ساغبوو
كطوافي نيواني صفا ومروة بيويستا. أبو بكر كزهرية بو أم آيتا برسياري ليكرد وتي من بستو ملزاناني آين كأم آيتا درباري هردو دستكهاتو تخواروا واتا هم درباري أوانا كالسردمي نزاني دادور پريزيان دقرد لطوافي صفا ومروة وبقناهيان دزاني وهم درباري أوانيش كالسردمي نزاني دا طوافي صفا ومروة يندكرد بلام لسردمي إسلامتي دا أميان بقناه دزانيو نيان دكرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. ابن عمر خوايا لرازي بوتي بيغمبر درودي خوايا لسر بيكهاد بومكا حود جار بدوري بيتا هل صورة ولبشتي مقام إبراهيم ودور كات نيجي سنة طوافي كرت وحوجارج لنا وندي الصفا ومروة هاتو تشوي كرت انجابو اويك بباشي بزان كأما ياساي آينا أم آيتي خوين دوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بيقمان كبيغمبر درودي خواي لسبه رهبرو سر مشقيكي هرجوان بو إوا وشاياني أويا كبيوانا بيروي خوروش تجوان كانوا كردوا بحشكاني بكن هنگاو بهنگاو بست ببست لا جران ويقدا فرموي لكاتي طوافي الصفا ومروة دا بناو بطل المسيل دا رايدا كرت بيشوا بخاري ومسلم ونسائي وترمذي انفر مدين جرعوتوا. وقال جابر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. جابر خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي كهاد بومكا حود جار هل صورة بدوري خاني خوادا واتكعبا وأم آيتي خوين دوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إن جاء لبشتي مقام ودور كات نواجي سنتي طوافي كرت إن جاء تشوب ولاي حجر الأسود ودستي بيهنا إن جاء فرموي أو بيش دخين كخوا بيشي خستوا إن جاء لصفا ودستي كرت بالطوافو أم آيتي خوين دوا إن الصفا والمروة من شعائر

كاتي كشتي نوح دوا بدواي توفان قرساو لسر شاخي كردستان او شاخيك كرد بي اودقو تي نوح بارايو لخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهن خواري لجيقو شوين پيتي لباري خواي قورهناي حتا كردستان لسر جوديا كشتيكي وستان كردستان بويا لان كي دو همين بو همو مرو لسر روي زمين جاري تر مروف لمخا كپاكا پريسندوا باور كاكا پيامبراني شوكو كاروان يقل شوين يك روان كران خوشويست خوا إبراهيم خليل باوكي إسحاق وباوكي إسماعيل أويش لم خاكار روانكرا ليرا آقريبوني الأدرا بهوي من جنيك خرايا ناوي تن أي سوتان بلاي سوتاوي بدم ريقاوة جبريلي أمين فرموي چي ألي بوي آما دبين فرموي بي زحمت خود بدر لا أما إليك كارم بي فلا فرموی لای خواش هر نیت لالا فرموی نه چون خوی حالزانی حالا گیه ناو آگر ببیتر سوبیم بردو سلام بو لبو ابراهیم دوا امرو داویش خلق هر وهابون لبت پرستی دز بردار نبون جا ابراهیمو زارای خیزانی بو شام بره بون وکو کاروانی لوتی برازای پی مسلمان بو اویش لگلیان بو هندران چو لشاري مصر بو حسانوا چن روجه وكو ميوان مانوا دواي چرمسره و روداوه كي سير پاشاي او شاره ليان بو بخير لبو خزمتي ساراي خيزاني هاجري پيدان زور بآساني امجا مصري شان جهش دز بجه تا لفلسطين بوي بون نشتجه لهندرانا دورو آواره جيان ناخوشو سختو دجواره منال چن خوشه لکاتی وادا مروف پجاری خویلا ببادا کچی ابراهیم حتا او کاتا منال دار نیو ملول و ماتا سارا خاتونیش هروا خمبارا بویا ببیریا واهات بو چارا واز لسرشتی جنانه بینه هاجر وک هوی لای خوی ببینه رازی بو هاجر ببیت هوی بلکو منال یان چاو پیب کوی هاجر حلال بو وابو ابراهيم ما وتو لطفي خواوني كريم بل اخواي قوريش لطفي كوتكار هاجري مصري وابو باردار نو مانون روج اواب سرچو امجا اسماعيل والدائك بو بل ام خواي قورا فرماني وايا جي خوشيني هيج ام دنيايا سارا كبيني هواكي هاجر بو بخاوني مالو حال يكسر كنيزي دويني دايكي مناله